والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ